يعطي قلبي ديريه كميان اشرب هذيك دقائق في عينيا ليح ليح مول صح بنايفو هذيك دقائق في عينيا دخان بيته نحنا وشرب غيز عف هذيك دقائق